البرد ما تلقاش علينا دغيا نعيقو بيك تكت شوف الزنقة غير نهار لحد احنا كل نهار طبنا بيني وبينك بعد مني باغي نعيش لا مبعدة لا مك حوايجك كنت